دخل كومونيش كوانكونيش تيك لخيك قلاوت كوانكونيش راقيخيك ما عنديش يا رجال أكبر شوكولا شواتينا أولا نقويو سيموينغ سليبين وشوكوار شويلانغ كاكيخ شيلانغ لقاموسيق أنا كوان